الله يفت قلوب الناس الحطة وبيني وبينك انت قمرنا العالي عين الغزالة عينك انت قمرنا العالي عين الغزالة.